0: جاينا مشات إبلوت يموت ودش سوريش وشتادر زمار وشتبر إنا تبيت أبي إتامور إليلا إنا بيت بوريدي وطرب لالهارش.
1: We play your new and old R&B, funk and soul.